الله وكرتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان دبنو تجاني كندوا وما تمان دو لقتو أدي كما وقتن دي سا وكاكا من جمع ورائد الولتية سوى يتشد عشت ملاو منغني هورادان دو غراسين كليوان كرنو